الشمعة نسوي سنتر الدور نتشور دير كازن واليوم نسوي سنتر نتشور دير كازن واليوم

Merci. Salimir, encore une fois. On t'aime la con, il n'y a pas de problème. خسر اللي غد كيرو في اللون يا با بروبليم باسكو دون لا في كوم جي توجور دي غلوي الحفاظه ثاني كيرو سايان سي دونك اون لا ليسبوار نوزي بيرمي

استوفى بكثيرا يا نغوي ذي دوصان سقوي ذي تكان كلب شبحن الدولة كلب شبحن الدولة مقبيلي ذا غد شقعان حمدو عذنان ويحركنا تيشارا ويحركنا تيشارا وقيل ثياني استوفان